0: حبابي خلوني في هادي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي.
1: En attendant la matinale de Will, on écoute du reggae jusqu'à 7h.